رخا منادي نادي حيطة باقي الزور علان رخا مناد رخ شبي علان رخا منابي الهدي تبعك وبدانا بيشين منان رخا منازي باخ شري علان رخا مناد

رحمنا يتقلقلون رحمك علان رحمنا كيفوش حمتا ورقزا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحمنا محول وشفوك لحوفين ولعبيان رحمنا نرتبخ نهار علان رحمنا سيد اسمي خبلان رحمنا فدي ما ناتل الطاب رحمنا بتاح شمي آل اتلوتين رحمنا